من أذكار المساء. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر، رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.

0: اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
1: من أذكار المساء.
0: اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
1: من أذكار المساء.
2: أمسينا على فطرة الإسلام، وعلى كلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما، وما كان من المشركين.
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. سبحان الله وبحمده. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
1: من أذكار المساء.

خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.

الله عزيز حكيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة.

ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها

0: واليوم عندنا الحديث الرابع، وهو حديث مهم جدا، فيه معاني عظيمة نقف عليها اليوم. جزاكم الله خيرا، نسأل الله عز وجل لنا لكم التوفيق والسداد، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، لأن أي عمل لا يقوم على الإخلاص فهو حابط ومردود على صاحبه، بل ومحاسب عليه. فاجعل جلوسك هذا خالصا لوجه الله عز وجل، طلبا للعلم. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. اجعل جلوسك هذا طلبا للجنة، طلبا لرضا الله عز وجل. اسأل نفسك، لماذا جلست في هذا الدرس؟ لماذا جلست في هذه الدروس؟ حتى تحاسب نفسك وتعلمها الإخلاص. ما هو الإخلاص؟ أن تعمل العمل من أجل الله عز وجل وحده وحده، لا رياء ولا سمعة. فالعلم العلم، العلم العلم. ونسأل الله عز وجل لنا لكم التوفيق والسداد. نبدأ في الحديث الرابع. اقرأ يا ابني، اقرأ الحديث أولا. ممكن اللي ما عنده كتاب يفتح في الجوال. تفضل.
1: عن أبي عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أو سعيد. فوالله الذي لا إله إلا غيره، إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. رواه البخاري ومسلم.
0: أحسنت. هذا أيها الأحبة من الأحاديث العظيمة والخطيرة التي ينبغي أن يقف عندها المسلم، وستجدون معاني عظيمة في شرح الشيخ العبادي إن شاء الله تعالى. هذا الحديث رواه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وهو من الصحابة السابقين في الإسلام، له فضل عظيم في الإسلام، وكان من فقهاء الصحابة، وكان عالما جليلا، وهو أول من جهر بالقرآن الكريم في مكة وعذب وضرب في ذلك، وكان من الصحابة المجاهدين الذين حملوا لواء القرآن والسنة، وكان من حفظة كتاب الله عز وجل. وتوفي عليه رحمة الله سنة 32 هجرية. نقرأ الشرح.
1: قال المؤلف حفظه الله وإيانا أجمعين: الشرح أولا قوله وهو الصادق المصدوق، معناه الصادق في قوله، المصدق فيما جاء به من الوحي. وإنما قال ابن مسعود هذا القول لأن الحديث عن أمور الغيب التي لا تعرف إلا عن طريق الوحي.
0: نعم، لماذا قال عبد الله بن مسعود حدثني الصادق المصدوق؟ ما معنى الصادق المصدوق؟ الصادق صادق في قوله، يصف النبي صلى الله عليه وسلم، عبد الله بن مسعود يصف النبي صلى الله عليه وسلم أنه صادق مصدوق، صادق في قوله. النبي صلى الله عليه وسلم لا يكذب، لم يكذب قبل الرسالة ولم يكذب بعد الرسالة، فكان صادقا صلى الله عليه وسلم، وكان معروفا في مكة بهذا الشيء، وكان أيضا مصدوقا أي مصدق فيما جاء به من الوحي. الله عز وجل أرسله بالقرآن بالوحي، أوحى إليه القرآن وأوحى إليه السنة، فكان مصدق في ذلك عند الله تعالى وعند الملائكة وعند المؤمنين. ولماذا هذا الحديث ذكر فيه ابن مسعود بالذات هذه الكلمات الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم؟ لماذا؟ لأن الأمور والمسائل التي تحدث عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه مسائل في علم الغيب، في الغيبيات، فتحتاج إلى أن يكون فيها الحديث بصدق، وينبغي على المؤمن أن يصدق ذلك، لأنها من أمور الغيب، من أمور الغيب، الرحم، الخلق، خلق الإنسان في بطن أمه، السعادة والشقاء، الجنة والنار، من يدخل الجنة ومن يدخل النار، هذه أمور لا يعلمها إلا الله. أخبر عنها من؟ الصادق المصدوق، صادق في قوله ومصدق عند الله وعند الملائكة وعند المؤمنين. اقرأ.
1: ثانيا قوله يجمع خلقه في بطن أمه، قيل يجمع ماء الرجل مع ماء المرأة في الرحم فيخلق منهما الإنسان كما قال الله عز وجل خلق من ماء دافق، وقال ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين. والمراد بخلقه ما يكون منه خلق الإنسان، وقد جاء في صحيح مسلم ما من كل المني يكون الولد،
0: ما من كل المني يكون الولد. هذا بيان لكيف يخلق الإنسان، كيف يخلق الله عز وجل الإنسان. الحديث يشرح لنا مراحل خلق الإنسان في بطن أمه، كيف يتكون الإنسان ابتداء، أول ما يبدأ كيف يبدأ؟ يبدأ بماء الرجل، عندما يجامع الرجل زوجته هذا المني من الرجل ومن المرأة يلتقيان، فيجلس هذا في رحم المرأة، يجلس في الرحم 40 يوما، هكذا يجلس نطفة في بطن وفي رحم المرأة 40 يوما، تكون هذه النطفة، هذه المرحلة الأولى. ثم بعد ذلك تأتي مراحل أخرى. فبماذا ومن أين خلق الإنسان؟ خلق من ماء مهين، وهذا حتى يعرف الإنسان قدره، يعرف الإنسان قدره. أنت خلقت من ماذا؟ خلقت من نطفة غذرة، من ماء مهين، من ماء مهين، فلما التكبر؟ لماذا تتكبر؟ الإنسان سبحان الله عندما ينشأ يرى أنه عظيم ويظهر أكتافه ويتكبر على، تتكبر على من؟ أنت إنسان ضعيف، ضعيف أمام الله عز وجل. خلقت الخلق الأول لآدم عليه السلام كان من تراب، ماء وطين، ماء وتراب، صار طينا. خلق الله عز وجل أبونا آدم من تراب، ثم جعل الخلق بعد ذلك يتناسل من ماء الرجل، وهذه من نعم الله عز وجل أن الله عز وجل جعل للإنسان شهوة وجعل للمرأة شهوة جعل الرجل يحتاج إلى المرأة والمرأة تحتاج إلى الرجل وجعل خلق الإنسان بهذه الطريقة العجيبة فالإنسان ينبغي أن يعرف أنه خلق من نطفة غذرة ما مهين والله كون هذا الإنسان وأنشأه نشأ عظيما نشأ عظيما انظروا كيف خلق هذا الإنسان ما هي المراحل التي مر بها في بطن أمه تفضل
1: ثالثا في هذا الحديث ذكر أطوار خلق الإنسان وهي أولا النطفة وهي الماء القليل وثانيا العلقة وهي دم غليظ متجمد وثالثا المضغة وهي قطعة من اللحم على قدر ما يمضغه الآكل وقد ذكر الله هذه الثلاثة في قوله يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة ومعنى مخلقة وغير مخلقة مصورة وغير مصورة وأكثر ما جاء فيه بيان أطوار خلق الإنسان قول الله عز وجل في سورة المؤمنون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من ماء من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين
0: نعم فتبارك الله أحسن الخالقين هذه مراحل خلق الإنسان أولا تكون هذه النطفة في رحم المرأة 40 يوما ثم تكون علقة تعلق دم جامد يتكون دم جامد وهذا الدم أيضا يجلس 40 يوما في بطن وفي رحم المرأة ثم يكون مضغة تعرفون المضغة لحمة صغيرة مثل ما يأكلها الإنسان هذا ما يأكله الإنسان يسمى مضغة يمضغه الإنسان هكذا انظر هذا الذي يمضغه مضغة يسمى في اللغة العربية مضغة فيكون الإنسان مثل اللحمة الصغيرة التي يمضغها الإنسان ثم هذه المضغة بعد أن اكتملت 40 يوما في رحم المرأة يأتي الملك يأتي الملك هذه المضغة يخلق الله عز وجل منها العظام يبدأ يتشكل الإنسان عظام وهذه العظام تكسى لحما ثم تتكون هذه الأجهزة العيون المخ اللسان الشم السمع القلب الرئة المعدة خلق عظيم خلق عظيم من الله عز وجل شوف كيف الله عز وجل عنده قدرة وهذا الخلق أراد الله عز وجل أن يبين لنا به أن الله الذي خلقك هذا الخلق الدقيق العظيم قادر أن يخلقك مرة أخرى ويبعثك يوم القيامة ففي هذه الآيات الله عز وجل بيّن إن كنتم في ريب من البعث أنتم تشكون عندكم شك يا أهل قريش يا ناس يا بشر هل عندكم شك في يوم البعث أن الله يخلق الناس مرة ثانية يبعثهم من قبورهم هل عندكم شك لماذا تشكون لما الشك وأنتم تعلمون كيف خلقكم الله عز وجل أول مرة فهذا الخلق الأول أصعب من البعث مرة ثانية سبحان الله الخالق كيف خلق هذا الإنسان وكم الناس الذين خلقهم الله كم من البشر ملايين فالله عز وجل رفع السماء بغير عمد وبسط الأرض وخلق الإنسان وخلق الجن وخلق الأشجار والمياه والبحار والأسماك خلق هذا الكون العظيم هذا الخالق أيعجزه أن يبعث الناس مرة يوم القيامة آمن من آمن وكفر من كفر البعث آت البعث آت القيامة آتية القيامة آتية تؤمن أو لا تؤمن البعث يأتي والقيامة آتية والله عز وجل عظيم وقادر على البعث يا عباد الله لا تشكوا في البعث والله عز وجل قادر أن يخلق الناس ويبعثهم مرة أخرى يوم القيامة ثم يوم القيامة الجنة أو النار ولماذا خلقنا الله عز وجل لماذا خلق الله هذه الدنيا لماذا خلقنا نحن لماذا خلق الجن خلقنا من أجل أن نعبده أن نسبحه سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم الحمد لله الحمد لله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الملائكة فوق تعبد الله عز وجل لا يفترون ولا يملون ولا يكلون يسبحون الله الليل والنهار لا يفترون فكونوا على هذا فلنكن على هذا أيها الأحبة الله عز وجل ما خلقنا إلا من أجل العبادة وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فقط نفي وما خلقتهم لأي شيء آخر فقط للعبادة يأكلون يشربون يتزوجون يضحكون يفرحون لا بأس لا بأس لكن لماذا خلقت من أجل أن تعبد الله تصلي تصوم تزكي تحج تسبح الله تذكر الله ذكر الله يا جماعة لا نترك ذكر الله أذكار الصباح أذكار المساء نحن خلقنا من أجل هذا ما خلقنا من أجل أن نكون عظماء وأن نعيش في الدنيا وأن يكون منا الطبيب ومنا العسكري ومنا الرئيس لا ما خلقنا من أجل هذا هذه أسباب هذا ترتيب للكون ترتيب للدنيا ولكن الخلق الأصلي والهدف والغاية من الخلق عبادة الله عز وجل فلا تنسى هذا الهدف لا تنسى لا تغفل اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا أكثر من ذكر الله يا شباب أكثر من ذكر الله اجلس بعد الفجر 10 دقائق ربع ساعة اذكر قل أذكار الصباح والمساء ما هي قليلة كثيرة سبح الله 100 سبحان الله 100 مرة سبحان الله وبحمده 100 مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة تهلل تكبر تذكر الأدعية أدعية الصباح والمساء هذه تحفظك من شياطين الإنس والجن والله لو تقول هذه الأذكار في الصباح يحفظك الله النهار كله ولو تقولها المغرب قبل المغرب أو بعد المغرب يحفظك الله الليل كله فيا عباد الله لا نشك في البحث وإنما نؤمن بالله عز وجل ونؤمن باليوم الآخر وهذه هي مراحل خلق الإنسان ثم تأتي مرحلة أخرى هذه المراحل الأولى نطفة 40 يوم علقة 40 يوم ثم مضغة 40 يوما ثم ماذا اقرأ
1: رابعا في الحديث أنه بعد مضي هذه الأطوار الثلاثة وقدرها 120 يوما تنفخ فيه الروح فيكون إنسانا حيا وقبل ذلك هو ميت وقد جاء في القرآن الكريم أن الإنسان له حياتان وموتتان كما قال الله عز وجل عن الكفار Qalu rabbana amattana ithnataini wa ahyaytana ithnataini fal mautatu al ula ma kana qabla nafkhi ruhi wal hayatu al ula min nafkhi ruhi ila bulugi al ajal wal mautatu thaniyatu min ba'di al mauti ila al ba'thi wa hadhihi al mautatu la tunafi al hayata al barzakhiyata thabitata bil kitabi wa sunnati wal hayatu thaniyatu al hayatu ba'da al ba'thi wa hiya hayatun da'imatun wa mustamirratun ila ghairi nihayatin wa hadhihi al ahwalu al arba'u lil insani bayyanaha Allahu biqoulihi wa huwa alladhi ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum innal insana lakafur wa qawluhu wa kayfa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilayhi turja'un wa idza ulida ba'da nafkhi ruhi fiha maitan tajri 'alayhi ahkamul wiladah min taghsilihi was-salati 'alayhi wal khuruji min al-'iddati wa kauni al-amati am walad wa kauni ummihi
0: al-amatu ummu waladin
1: wa kaunu al-amatu ummu waladin wa kaunu ummihi nufasa wa idza saqata qabla dhalika fala tajri 'alayhi hadhihi al-ahkamu.
0: Ahsant ayuha al-ahibba, ba'da المراحل الثلاثة النطفة والعلقة والمضغة يرسل الله عز وجل الملك، يأتيه الملك لهذه المضغة ينفخ فيها الروح تحيا، ينفخ فيها الحياة، هذه اللحمة تصير حية فيها الروح، تدخل الروح بعد 120 يوم. بعد 120 يوم يأتي الملك ويدخل الروح في هذه اللحمة، وهذه هي الحياة الأولى. قبل أن يأتيه الملك كان ميتا. الإنسان يمر بأربعة مراحل، أربع مراحل: موت، حياة، ثم موت، ثم حياة، حياتان وموتتان. كل إنسان، ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين. ما هي الموت الأولى؟ قبل أن ينفخ فيه الروح 120 يوم، لما كان مضغة لحمة كان ميتا وفي حكم الموت. لما جاء الملك نفخ فيه الروح، هذه الحياة الأولى، من نفخ الروح إلى أن يولد ثم يعيش في الدنيا ثم يأتيه ملك الموت ويأخذ الروح، هنا انتهت الحياة. ثم يدخل مرحلة أخرى فيموت. هذه من موته، يوم أن جاء ملك الموت وقبض روحه صار ميتا، صار ميتا إلى أن ينفخ في الصور، إلى أن تقوم القيامة. فهذه الموتة الثانية. ثم الحياة الرابعة وهي الأخيرة، يوم ينفخ في الصور، ينفخ الملك في الصور ويبعث الناس لرب العالمين. هذه الحياة لا تنتهي أبدا، لا على المؤمن ولا على الكافر. المؤمن يحيا حياة طيبة في الجنة أبديا لا تنتهي، وأما الكافر فيحيا حياة أبدية في النار، نسأل الله العافية والسلامة. هذه أربعة مراحل يمر بها الإنسان: الموت، ثم الحياة من أن ينفخ فيه الروح إلى أن يأتيه ملك الموت مرة ثانية ويقبض روحه، هذه حياة. ثم يمر بحياة البرزخ، ثم بعد ذلك البعث والنشور والحياة الأبدية. هل هنالك فرق بين حياة البرزخ والموت؟ ليس هنالك فرق، وليس هنالك اختلاف، وليس هنالك اعتراض. الموت، مات الإنسان، قبضت روحه، أدخل في القبر، هذا موت عن الناس، ولكنه في داخل القبر عنده حياة أخرى اسمها حياة البرزخ، فروحه تكون في جنة، قبره في روضة من رياض الجنة، أو يكون الكافر في حفرة من حفر النار. فهذه حياة البرزخ، وهو الإنسان يعتبر فيها ميتا بالنسبة لما يراه الناس. الشيخ ذكر هنا مسائل عن إذا مات هذا الجنين، سقط، إذا سقط خرج من بطن أمه قبل الولادة، لما كان نطفة وعلقة ومضغة قبل أن ينفخ الملك فيه الروح، إذا سقط هذا لا يعتبر إنسان ولا تجري عليه الأحكام، هذا له حكم واحد، تؤخذ هذه اللحمة وتدفن، لا يغسل ولا يصلى عليه. لكن إذا سقط الجنين من بطن أمه بعد نفخ الروح، ماذا يكون حكمه؟ ما حكم هذا الجنين إذا سقط من بطن أمه بعد أن نفخ الملك فيه الروح، بعد أن صار جنينا صغيرا في بطن أمه؟ قال العلامة الشيخ العباد أن هذا الجنين له حكم الطفل، حكم الإنسان، حكم المولود. ماذا نفعل معه؟ هو سقط ومات، أجل تأتي عليه الأحكام، يغسل ويصلى عليه، يصلي عليه المسلمون. نعم، صغير هو، ما تكون كثير لسه، ما ظهر الرأس كبيرا ولا الرجول، ولا صغير، أو تكون هذا الشيء، وصل مرحلة 7 أشهر 8 أشهر في بطن أمه، هذا يغسل ويصلى عليه، وأمه تكون في حكم النفساء، تجلس 40 يوما لا تصلي إلى أن ينقطع دم النفاس، إلى أن ينقطع دم النفاس. هذه الأحكام تكون معروفة، وأن هذه الأمة الأم تكون أم لولد، عندها ولد، وهذا الولد أيضا يكون قد سلف لهم في الجنة. هذا الطفل حكمه للمسلم أنه سبق وتقدم لهم في الجنة، لأنه خلاص تكون إنسان، نفخ فيه الروح. لكن قبل نفخ الروح لا يعتبر شيء، يعتبر ميتا، فلا يصلى عليه، وليس له حكم النفاس، وهذه الأمة المرأة لا تعتبر أم لولد أبدا. فهمتم؟ هذه من المسائل التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. أجل عرفنا متى ينفخ الروح، متى تنفخ الروح، قلنا بعد 120 يوما. اقرأ.
1: خامسا، بعد كتابة الملك رزقه وأجله، وذكر أو أنثى وشقي أو سعيد، لا تكون معرفة الذكورة والأنوثة من علم الغيب الذي يختص الله تعالى به، لأن الملك قد علم ذلك، فيكون من الممكن معرفة كون الجنين ذكرا أو أنثى.
0: أي نعم، طبعا ذكر أولا الملك إذا جاء ماذا يفعل مع هذه المضغة، مع هذا الجنين؟ أولا ينفخ فيه الروح، ثم يؤمر بكتابة وضع هذا الإنسان، كيف يكون هذا الإنسان، بكتب رزقه وأجله وعمله، وسعيد أو شقي. الله أكبر. نسأل الله أن يجعلنا من السعداء، وأن يجعلنا ممن كتب لهم الجنة. هذا الملك ينفخ الروح في هذا الجنين، ثم الله عز وجل يأمره بكتابة رزق هذا الإنسان، هل سيكون غنيا أم فقيرا؟ تكتب، هل سيكون غنيا أم فقيرا؟ الرزق، رزقه، طعامه وشرابه وحياته، ويكتب أجله، متى سيموت، بعد يوم، بعد شهر، بعد سنة، بعد 20 سنة، 50 سنة، 70 سنة، 100 سنة، يكتب وهو في بطن أمه، يكتب عمره، كم عمره، وهل هو رجل أو امرأة، ذكر أو أنثى، ويكتب ماذا يعمل هذا الإنسان، ماذا يعمل، كيف يكون عمله، وهل هو سعيد أم شقي، هل هو في هذه الدنيا يحيا حياة السعداء أم يحيا حياة الأشقياء. والسعيد من وفق للإيمان وللعمل الصالح، السعيد من وفق للسعادة في الدنيا، والشقي من كتب الله عز وجل عليه الشقاء في بطن أمه. وهذه مسألة مهمة مرتبطة بما بعدها، سنعرف بعد قليل قضية القدر وتقدير الله عز وجل لهذا الإنسان، لهذا الإنسان. فهذا ما يكون في رحم المرأة وما يمر به الجنين من مراحل، وأنه تكتب عليه الأربعة هذه، وهذه مكتوبة عند الله عز وجل في اللوح المحفوظ. كتب الله عز وجل مقادير الخلق وحياتهم ورزقهم وكم يحيون وكم يموتون قبل أن يخلق الخلق أصلاً، 50,000 سنة. وأول ما خلق الله عز وجل القلم قال له أكتب، قال وما أكتب، ماذا أكتب يا ربي؟ علمه الله عز وجل أن يكتب ما هو كائن إلى قيام الساعة، أي شيء يحصل في هذه الدنيا يكتبها القلم، حتى هذا المنديل، انظروا هذا المنديل كيف يتحرك، كتبه القلم قبل أن يخلق الله عز وجل الخلق. فلننتبه لهذا الشيء ونؤمن بالقضاء والقدر كما سيأتي إن شاء الله تعالى. ثم ذكر مسألتنا الشيخ، هل ما خلق عليه الإنسان في بطن أمه ذكر أو أنثى، هل هذا الجنين ذكر أم أنثى، هل هذا من علم الغيب؟ الله عز وجل قال ويعلم ما في الأرحام، ذكر أن من علم الغيب الذي لا يعلمه أحد إلا الله عز وجل، ويعلم ما في الأرحام. هنا سؤال، الآن الأطباء يعرفون الجنين ذكر أم أنثى، فكيف يكون هذا من علم الغيب؟ هذا سؤال. الطبيب الدكتور يضع الجهاز في بطن الأم ويعرف هذا الجنين هل هو ذكر أم أنثى، هل هذا من علم الغيب؟ قال العلامة، وضح هذه المسألة، قبل أن ينفخ فيه الروح وكيف يكون هذا الجنين، هذا من علم الغيب. لكن عندما نفخ فيه الروح ما صار من علم الغيب أنه ذكر أو أنثى. نعم الملك عرف، الملك أعلمه الله، علمه الله هل هذا الجنين ذكر أم أنثى. أجل ما صار من علم الغيب، هذا ليس من علم الغيب، بعد أن نفخ فيه الروح والملك عرف أنه ذكر أو أنثى ما صار من علم الغيب. علم الغيب لا يعرفه ملك ولا بشر، لا يعرفه ملك ولا بشر. فعندما علم الله الملك أن هذا ذكر ما صار من علم الغيب. ولذلك سهل أن يعرفه الطبيب، أن يعرف الطبيب هل هذا ذكر أم أنثى. لكن ما في الأرحام أشياء كثيرة، أشياء كثيرة لا يعلمها إلا الله عز وجل، لا يعلمها إلا الله عز وجل. فهذا من علم الغيب، فهذا ما يكون في الأرحام من علم الغيب. لكن بعد أن ينفخ الملك الروح في الجنين ويحدد أنه ذكر أو أنثى ما صار تحديد ذكر أو أنثى من علم الغيب. فالناس يمكن أن يعرفون الجنين حقهم في بطن الأم ذكر أم أنثى، فهذا ليس من علم الغيب. طيب الآن هذا وقت الأذان، وهذه المسألة السادسة مسألة مهمة فيها بيان لمسألة القدر. إذا كان الملك كتب وأنا جنين مضغة في بطن أمي كتب علي سعيد أو شقي، فلماذا العمل؟ لماذا أنا أتعب وأصلي وأصوم وأزكي وأحج؟ لماذا؟ وأنا أصلا معروف سعيد أو شقي. هذه مسألة مرتبطة بالقضاء والقدر، بالقضاء والقدر، ومسألة مهمة ينبغي أن نعرفها ونفهمها جيدا حتى لا نخطئ فيها. والحمد لله المسلمون فطروا على الإيمان بالقضاء والقدر. الآن كل مسلم يعرف أنه لا بد أن يجتهد، ولا بد أن يسلم، ولا بد أن يصلي، ولا بد أن يصوم، وإذا ما صلى ولا صام سيكون من الكافرين ومصيره جهنم. هذه الحمد لله بالفطرة. لكن علميا أنتم طلبة علم تعرفون كيف يكون الجواب على هذا السؤال، سعيد أو شقي. والصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا له ففيما العمل، فجاوبهم النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا إن شاء الله ندرسه في الدرس القادم بإذن الله تعالى. الآن جاء وقت الأذان ونحن ينتهي درسنا مع الأذان إن شاء الله تعالى. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، وأرجو الحرص على هذا الدرس، وأرجو أن تبلغوا الطلاب أيضا أن يحرصوا على هذا الدرس. فيه مسائل، هذا الكتاب فيه مسائل مهمة جدا لطالب العلم، مسائل مهمة كما عرفت. فبلغوا إخوانكم والحرص على هذا الدرس، حتى لو لم تفهم الدرس كاملا افهم 50% 70% تفهم بعض الأشياء، وتزيد أيضا في اللغة العربية. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وأحسن الله إليكم. نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ولكم، وأن يجعلنا ممن يناديهم الملك في نهاية المجلس فيقول كما جاء في الحديث قوموا مغفورا لكم، قوموا مغفورا لكم. هذه جائزة، هدية من الله عز وجل لمجالس العلم، أن تختم يأتي الملك ويقول قوموا مغفورا لكم عند الله عز وجل. بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم. السلام عليكم ورحمة الله.

رَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ اتَّخَذُوا

ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدا